الله يا ضن الله وبرمكينا سلطان بي الله الله ضن الله حرم عليك خوتي الله الله يا خوتي جيتي لي مشربتي الله الله قدامنا الله الله الله خوتي حرام عليك خوتي برما صوت سجيب.